0: عم تسمعوا راديو الحارة.
1: عم تسمعوا الراديو.
0: عم تسمعوا راديو الحارة.
2: تسمعوا راديو الحارة.
3: تسمعوا راديو الحارة.
4: تسمعوا راديو الحارة.